ده الواجب ده عليا الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الطفة حلوة ونسميها كام